السكن. اي كنتي وزلا وانا اي كان اي بينزل فوق نسمع بنتي زلنا ما خايا منين ومنين عجيني بو السكن. اي كنتي وزلا وانا اي كان